0: سيلت أختي تشابيل شكا أمرو نشكنا روك أخوي سننكيل أتكاوليش متعب أوبش متعب ساليخون شقريلا أخون كابال ماكس بودر أوب ساليخون ساش بوش بالات إك تشانتشان أخطوختي كيبان كيوكات.
1: Porque tus ahorros en Copsama tienen respaldo y están seguros. Necesitas